0: dari 79 Wira Desa Pekalongan. Telepon 47241. Inilah 8.9 FM Rasa untuk kita semua.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا عنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين

يفتحه، ثم إلى وحي أبائه وإخوانه من الأنبياء والرسل، وإلى الملائكة المقربين والكروبين والرعيين والصديقين والشهداء الصالحين آل كل وكل منهم، وإلى حق أبينا سيدنا آدم أم سيدنا حواء وتن بينهما إلى شر الله لنا له الفاتحة.

علي وإلى أرواح الصحابة والقرآن والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. قل لنا لهم الفاتحة ثم إلى أوائل الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر سادتنا الصوفة المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم.

ثم إلى وحيخ القادرية والنكشبندية جميع أهل التوت خصوص لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وليد الطائفة التوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم البغدادي وشيخ سريستي وسيد الشيخ معركري وسيد الشيخ حبيب عجل وسيد الشيخ حسن البصري وسيد الإمام جعفر الصادق وسيد الشيخ يوسف الهمي وشيخ أبي يزيد البصمي وسيد الشيخ محمد الدين النكشبندي وإلى حضرة إمام رباني وأصولهم وفقهم وأهل سلسهم والآخذين منهم لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح سادنا حبائبنا العالمين وإلى أرواح سادنا التسعة ومن حولهم وأعونهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وإلى صاحب هذه الولاية وحول وأصولهم وفرهم شاه لنا ولهم الفاتحة. ثم أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأبوينا وأمواتكم ولأحسن وأساء لمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصى وقلنا عندك بدعاء الخير شهد الله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى

برها وبحرها ومن غاف إلى غاف سيدنا آدم يا يوم القيامة قل لله لنا ولهم الفاتحة. وخصوصا إلى أصحاب هذا الحال سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا سنن قدوس وسيدنا الإمام مبه سلي جوغو وسيدنا مبه سنن موريا وسيدنا الإمام مبه سنن وإلى حضرة سيد الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخهم ومشايخهم أهل سلسلتهم وأهل بيتهم ومريهم تابعيهم بديهم ومعتكديهم وأصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين شيء الله لنا ولهم الفاتحة. وعلى هذه النية الخاصة نية المخلصة نية الصدق

بنا وجماعنا ولمن له حق علينا وأحسن الظن بنا وأسعنا الرحمة المغفرة والوكا الكرامة زيادة المحبة والمعرفة والتقرب والول إلى الله وهو

المصائب رأيت المغايتاً ما ظهر منها وما بطن، ومع التيسير للرزق والمعيشة فإن شاء الله للرضا وحسن الخاتمة على الله وحسن الخاتمة مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب هذه الحاجة وأعوان وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم وأصول صلى الله عليه وآله وسلم بحقه ونور الفاتحة.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد

وَبَعَثَ بِهِ رُسُلَهُ لَنُفَوِّقَ بَيْنَ أَحَدٍ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ يُكَلِّفُ اللَّهُ لَا وُسْعَهَا لَمَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا

رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما الله ليكم الرسم تطهيرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقك الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسجد معلوماتك ومداداتك كلما ذكرك الذاكرون وقل عنك الغافلون اللهم صل أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وبداد كلماتك كل ذكرك

وكبرك سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت ذاكرون ولعن ذلك الغرون ورضي الله تعالى عن ذاتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم ونعم المصير لا حول ولا قوة

0: سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا
1: إلى الله

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم.

اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم محمد في النبي المسلم، وصل وسلم على سيدنا محمد في الوقت وحين، وصل وسلم على سيدنا في الملائكة العلى جمدين. اللهم الوالد وهدي وتقبلي وما قرأني وهدنا وما بحنا ومدنا ومحمدنا ومسنا وصلينا وسلم على حبة نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسلناه من قراءة مناكب سلطان سيدنا الشيخ عبد العبد الألجين في هذا المسجد البارك هدية وفيلة لنجهون. نقدم ذلك وعنا وقرة عيننا ومولاء محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آله وعربه وجهه وذيته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح وأله الأنبياء المرسلين صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح كل منهم والتابعين والتابعين ومن تابعهم، ثم إلى أرواح المجيدين ومقلدين والمعودين والقصرين والتلاحين والوفية المحمدين ما كانوا والصديقين والشهدين والصالحين على كون كل أجمعين، ثم إلى أرواح المشيخ القادريه والشبانيه وجميع أهل الدرك، خصوصا لحد السلطان الأولياء سيدنا عبد الوهاب العلياني رئيس قاسم الجلدي ونسي محمد بهادي وعمرون يا روحي ساداتها وحبائبي العالم واصولهم مفهوم، ثم لرأي رسل الحل معواني ما تبائم المهيدين معهم واصولهم مفهوم، والى صاحبات الولايه ومن حولهم اولياء الله.

العلماء والمشايخ إلى عباد الله الصالح ومن انتسب إليهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم بخصوص سيدنا الشيخ محمد مصطفى الإسحاقي ومشايخه ومشايخ مدرسته ومربي ومعتقدي ولهم وفروع إلى حاضرين ومعين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا ولادنا وجماعاتنا من أحسن إلينا وسعى علينا من علينا واستوصانا قلنا لك بالخير إلى حق أصحاب عتاقة السمع وعتاقة القراء وهكفت والدن وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم إلى أرواح الجميلة والمسلمات المؤمنين المؤمنات الأحياء من في جميل الجهاد اجعل أوصي اللهم ثواب ذلك من نارهم واجعل نورا يتلأ بين أيديهم اللهم اجعل فداء ولو من النار اتقل لنا ولهم من النار وفكاك لنا ولهم من النار وجات لنا ولهم من النار وبراءة لنا من النار أمنا لنا ولهم من النار وسترا لنا ولهم من النار وحجابا لنا ولهم من النار براءة لنا ولهم من النار اغفر لهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم واقم نزلهم من قبض عذاب النار حتى تبعثهم آمنا إلى جنتك مع الذين أنعمت عليهم نبينا وصديقنا ودار الصلاة وأصلنا وكرفنا وبرحمين ربنا اغفر لنا والذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الله اجعل في قلوبنا غلا يا الله ولا تجعل قلوبنا غلا يا الله للذين آمنوا ربنا غفور رحيم حسب الله لا إله إلا عليه توكلنا ورب العرش حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لإيماننا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن حسدنا يا الله حسبنا الله من كادنا بسوء يا الله يا الله يا الله حسبنا الله الموت حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند المسألة في القبر حسبنا الله عند دوت القبر حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند قبول الكتاب حسبنا الله عند الميزان حسبنا الله عند الصراط عند الصراط عند الصراط حسبنا الله لا إله إلا عليه أنبنا وإليه المصير اللهم يا الله بجاههم يا الله بجاههم يا الله بجاههم يا الله وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم يا الله يا الله يا الله بعلمك استضيناهم وبنورك يا الله يا نور يا هادي اهتدينا وبلطفك يا الله يا لطيف ارتدينا لطيفك يا الله يا غني يا غني يا غني استغنينا وبكناك يا الله يا مجتجينا وبك أصبحنا أمسينا يا ذنوبنا بين يديك يا الله ذنوبنا بين يديك ذنوبنا بين يديك يا الله نستغفرك وتولي يا حان يا حان يا حسن سكن من فضلك الآمان الآمان يا الله زوال الإيمان وما وكى اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما همنا يا الله واكفنا شر ما همنا يا الله واكفنا شر ما همنا يا الله ويا شافى الأمراض مرضانا واغفر عصاتنا وحموتانا واستجب دعانا وعلى حبك جميعا توفنا وبطاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تلحقنا وأنت عنا يا الله وأن راد عنا يا الله وأنا يا الله يا الله يا الله يا الله حج إخواننا وأخواتنا وزيارتهم يا الله وكل الحجات هذه السنة يا الله حجا مبرورا حجا مبرورا حجا مبرورا وسعى مشرا ودورا بجرة لن تبورا غنين سالمين بهم وبهم يا الله ربنا ظلم سننت وفر لنا وترحمنا يا الله لنكون من الخاسرين ربنا هب من أزواجنا وذرياتنا قرة يا الله قرة أعين يا الله قرة أعين يا الله واجعل المسلمين إماما ربنا لا تدخلنا يا الله

0: الله بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. افرغ علينا صبر يا الله, افرغ علينا يا الله, افرغ علينا صبر يا الله يا صبر يا شيخ. توفنا مسلمين يا حسنة وفي الآخر حسنة وكنا عذاب النار, ادخلنا الجنة مع الأبرار, وأمد نظرا لوجهك الكريم عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين. بحكي وسري ونوري سورة الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة لسواها كاذبة في ذروبها إرجت الأرض.

من الآخر على سرر مغنى تج عليها متقابين يطوف عن الدان واللدون بأب وعباد وكأس من معين لا يصدعون عنها

0: وإذا ما إن مبعوث أو آباء أول قل إن الأولين لمجموعون لميعاد معلوم.
1: اللهم يا أول الأولين وآخر الأولين ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين حب العالمين بحاء الرحمة ومنك يا ذا الدوام يا من وعقول قعف عد حمهن وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل محمد الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فرهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذكرهم الله ومثلهم في الليل كزرع أخرجه أزره فاستخلظ فسرع على سوقه يجيب صعيه بهم الكفار رضى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الله الذين هما في السماوات وفي الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. اللهم اهدنا من عليم برتك وفضلك وانصر علي من رحمتك وعلي بين يديك. اللهم إنك

تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى ولولا ترون حقنا أصول أرعونه أم نحن الزمون لو نشاء لجعل قطاع ثم طفهون إنا نبرون بل نحن محرون

0: الأنهار التي تنحى عندهم أنشأتم شجرها الموشئ نخلها أذكر وعمقي سبح باسم ربك العظيم.
1: الله إني أسألك بمعاقد العرش ودها الرحمة من كتابك ومدك الأسنى إشراق نور وجهك العجلة وبفك الكريم وجودك العميم وبكلمات أمة لا يجاب النبأ ولا فاجر أكرم الأكرمين يا جواد الرحمن يا رحيم يا مخ يا كفيل يا رقيب يا حسيب يا جليل أسألك على الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

تغفر لي وارحمني وارزقني فإنك خير الرازقين. اللهم ارزقنا خير المساء وخير القدر وخير القضاء وخير ما جرى بالقلم. الله إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أزني ولا أملك نفع ما أصبح العمر بيدك أبحنا بعام فلا كير أفكر مني ولا غني أغني. يا حي يا قيوم يا حي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. برحمتك استغيث إلهي لا تصمت بي عدوي ولا تسوء بي صدري ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مه علمي ولا تسلط علي من لا يرحمني. اللهم ارزقني رزقا طالبا غير مطلوب غالبا غير مخلوق. اللهم إنما من السائر تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وعاية منك وارزقنا وعن ضغطين. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندنا رزقا قال يا من لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم إن كان لي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض أخرج وإن كان معدن فأوجده وإن كان بدا فقرب وإن كان قريب حله وإن كان كثيرا فثبته وإن لكن شيئا فكونه وانقله إلي حيث كنت لا له لحيث وبارك لي فيه وتولى أمري بك وحل بيني وبين غيرك فيه واجعل يدي عليا بالإعطاء ولا تجعل يدي سفلى بالإسخاء. اللهم أنا وعائلتي عليك وأنت فلا سلوك إياهم أو أرحم الراحمين. يا ملأين تقر علينا يا قريب يا مجيب فرض أباب خزر رحمك إنك أنت كل عبد. اللهم يا غني حميد يا منيني بحلال حرامك وبطاعتك مع صدق وبفضلك عمن سواك. يا ذا المن ولا يمن عليه يا ما يجير ولا يجار عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام إلا أنت يا ظهير سبحانك لا إلا أنت ما الخائف. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب سقيا أو محروما أو مطرودا إني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوق موفقا للخيرات فإنك قلت وقول كتابك المنزل ثالث بك يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. دعك اللهم كما أمرتنا واستجب لنا ما وعدتنا حي قيوم يا بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. اسألني أنا فيه ضيق إحسان حنم يا دائم يملي أكوس أهل ومهل الفقه تلك الكنوس بالفائدة. الله لا إله إلا جابر الكسر ارحم فقري إليه.

0: هو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: اللهم يسر لي أمري ورزقي وعصمني من النصب في طلبه ومن الهم والبخل للحلق بسببه ومن التفكر وتدبر في تحصيله ومن الصحب البخل بعد خسوره واجعله سببا لإقامة العبودية ومشاهدة أحكام الربوبية. إلهي تولى أمري بذلك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إني أسألك يا الله يا الله يا الله يا وحيد يا أحد يا فرد يا صمد يا بسيط يا غني يا مغني بمحمهوب محمهوب ذي لطف خفي بصعصاء صعصاء ذي النور والبهاء بسهسهوب سهسهوب ذي العز السميع الذي له العظمة والكبرياء بطهطهوب طهطهوب لهوب لهوب ذي القدرة والبرهان والعظمة والسلطان. وأسألك باسمك المرتفع الذي أعطيته منصيدا من أوليائك وألهمته لأحبابك من أصفيائك. اللهم إني أسألك باسمك المحظور المكنون المبارك طاهر المطهر المقدس أن تعطيني رزقا من عندك تهدي به قلبي وتغني به فكري وتقطع به علائك الشيطان من قلبي إنك أنت الحنان الوهاب الرزاق الفتاح العليم الباسط الجواد الكافي الغني المخرج الكريم المعطي الواسع الشكور ذو الفضل والنعم والجد والكرام. اللهم إني أسألك بحقك وبحق حقك وبجودك وكرامك وإحسانك وبحق اسمك العظيم العظام وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وعلي وسلم أن تجيب دعوتي بحق سورة الواقعة وبحق فقوج محمد فتاح قادر جبار فرد معطي خير الرازقين مغني البائس الفقير أواب طواب لا يؤاخذ بالجرائم. يسر لي أمري وارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا واجمع بيني وبينه واجعله من نصيبي يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلي بجمالك وكمالك على أشرف مخلوقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أصبحت عمسيت وأنا أحب الخير وأكره الشر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدني بنورك لنورك فيما يريد علي منك وفيما يصدر مني إليك وفيما تجري بيني وبين حلقك. اللهم سخر لي رزقي وعصمني من الحرص والتعب في طلابه ومن سخر القلب وتعلق الفكر بسببه ومن الذل للحلق فيه ومن السخ والبخل بعد خسوره. اللهم يسر لي رزقا حلالا طيبا وعجل لي به يا نعم المجيب يا نعم المجيب يا نعم المجيب. اللهم إنه ليس في السماوات ذرات ولا في الأرض خمرات ولا في البحر قطرات ولا في الجبال مدرات ولا في الشجر ورقات ولا في الأجسام حركات ولا في العيون لحظات ولا في النفوس خضرات إلا ويا بك عرفات ولك مشاهدات وعليك دلات وفي ملكك متحيرات. فبالقدرة التي سخرت بها أهل الأرض والسماوات سخر لي قلوب المخلوقات إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم فقري واجبر كسري واجعل